عيني مولانا كذ وانسدي فروري يون ريفريني زنقان انتي زين الباري انا اليوم ذكر اكن ذي بذوتي خلي.